بنالهاشت للرابورت اكي تاي بدا سرداني حاجي احمد اسوار كونترين وستاي راديو سازي لشاري مريوان لروجلاتي كردستان كردوا حاجي احمد كتمني زياتر لحفتا صالة وخلقي قندي اي سربا مريوانا جغلوي يكيك لكونترين وستاكاني ناوتشكا بيكيك لهاوري نزيكا كاني هنرمندي كوش كردو حسن زيلك دادن لتو لبرخوش ویستی زوری بو هنرمنده گوریا ورشکی بناوی زیرکوا ناو ناو.

عصم خرشيني إلى خمب بركان راديو سازي أو تك إلى خمب في نفر أبو بناو حاجي أحمد درجة شيخاني خلكي درجة شيخان بو كي برز بو ماشين ليه كشته يا خو روحي تر أو فري يرمتي مني دا أو ملا أحمد درجة شيخاني ناوي ملا أحمد درجة شيخان ماشين ليه فوتي كر تمش فرنا قرار بو ماماي دو سال بيه خوبين فري يرمتي مني يا من أو يادگاري حسم هن أوه

0: ماشي يعني كامل يعني أوستا ماستر هي اللي أوستا دكتوريه بدو يعني كامل الجامعة زونج هي أثر زونج هي كومن بيش مني زونج هي رجوبة أو جي دوي وريدة هي وك يعني نها فرورده ك نها اي كردي هي وجي كردي انا دكتوره تكون تخوندري دونا لوك باشن دين دكتوريه خا كامل يعني أجبي واوي و يعني زونجها بقا قريبة بيهين ده أست يعني وشش حفص ونا ده سبيبيا ده أست يعني هن دم بيجرج حتى وزونجها سر نقوم ساكن
1: باشا ما وصل نها
0: وجريدوي
1: برسك
0: زونجها على بوي
1: شكي تايبت هي نها مجرى أنت تجريكرني يعني د براكتيك يدد بمشي دي سازي سازي دزجه دزجه اهم عالی لشکری سیاسی اداری بگشتی خواندن گهو زنگه جی دولی دنه نها فاکرته جنولوژی هی کو چندین سال لروجاوه تی خواندن اف فاکرته ل زنگه هن سوریه دن نینه نای خواندن اگر پروسه تمام به چپ سری وی وره وی فاکرته دی بگرتن دی ری بداین ل زنگه هن روجاوه اف بخواندن یعنی هردکاری به چه هنگلد؟
0: نها وك فاكولتا وك باش هي باش جينولوجي او جي باش باش دونسن جباكير يعني باش جينولوجيا باش ديروكا كرسوني او جي باش يعني دبردو وين نقاش صار شي يعني يعني توم هين نقاش صار شي نبيا وحبتي تسال مثلا وين نقاش بي وباش جينولوجي دبي وري غارتن يعني تشتا انا بستمي ورا عم كون النقاش كان يعني دوار النقاش ده و نيمور تشنا هنا زيادة ليه زيادة بن تشنا هنا جي كيم بن وك عم بيجن آيات وحديثي القرآن تشنا هنا ليه زيادة بن لكو وك باش يعني أدم بيوستنا كورابي يعني وانا بيوسته وارك بورتن يو تشنا هنا ليه زيادة بن تشنا هنا ليه كيم لي ديروك مينوك ديروكا كورسون يعني وبر جيني قوشي قام كي ديروكا كورسون بكونا لي ديروكا عربا بكونا لي ام ديروك بيشتي بكون وقت ديروك بيشتي دبر دجي يعني و برس برس هاب
1: يعني اف
0: يعني
1: مجار
0: سيستم
1: وك
0: دولة
1: و
0: الوقت
1: اماجه بكر بو ميناك مجار ديروكا كردستان يان ديروكا عربا يان ديروكا سوريا بونمونه اف جه مناقشه و گوتوبه جهد کارم دنمین پیشتا به یک آلی کرن و دیگل وی دیروجی دیروکا کردستان یجید کاره بکه و نوا درسا دیروکی ده نوا زانینگه و خواندنگه هنده
0: يعني ام هول بدن هو ديروكا كردون جي ام تيكن يعني ديروكا كرسوني يعني يكي كردش كوبونيا دبي سر مالي جزيري زونا بي دبي سر ام بيجو وقت دوالي ويجي يعني اللي هول ديروكي جي تشتي هاي يعني ديروكا هم ولات خوجي ماري زونا بي ديروكا عربون جي وهم ديروكا كردون جي يعني برجي نقاش يعني يعني جريدوني انسان کو ام ویژن نوس نامه خو وقت د مرسوم د وته غوتن او جی کوردی تایبات مندی او خو هه د وی تایبات مندی دو د وی کو ام نوس نامه پر کو دیرو کو خو زونه بیانی یعنی و تشته کی انسانیه تشته کی کو جهان گشتي هه وقت به کی و زمانه کوردی زمانه کی نتاویه به گمان و نزمون دو زمان تنه تکرن دو دیروگ جی تگری دو یعنی چوات مثلا سر شورش ها شیخ سعید نظام بی چو یعنی کندکار سر شورش ها شورش ها محمود الحفید نظام بی دو وقت دو بردا دبه و دیروکا کرسانه او جی وره اره کرن یعنی دهندر یعنی دیروکا حرمی گشتی جی مریضانه بی یعنی نها هم سر ترکمان هم تشتگی نظام ام سر ارمان هم تشکیل نزدن سر سوریان هم تشکیل نزدن از ام وقت سیستم بعض ام رابون بس سر عرب هم تنه به قطع دین جی دبه ام ام ام نیب هفت جیان تن یعنی نا ام دارن دیرو که یکی موریتانی ام زونن نا بر ما 3000 کیلومتر هست لأم ديروك

0: هل هو
1: مرض؟ آيا أو وادي يا وادي كوتاي دبيت يعني برسك لو آلوسرة
2: جروبا كان رتشاوي سيستمي سياسي ناو عراق دكان
0: المواجهة
1: روبا روبا نوا لقل أمريكا كوتاي ديت
2: شكا كم ببيتو سروري با أمريكا وغريد راو بيت نكبا بنوا كا كوريام خاكم اما چانسی کی التونیه بوکشانوی همو او هزانی لعراق ده حالت باری ابوری بو امریکا گرنگا لانی بیرو واوریش بو اسرائیل
1: ترا ان ودبینید که ایران یستبه یستربوا
2: بینما کاتی کومار اسلامی بشوق صدکات بروج ولا مقید پیدگات
3: صباح
2: داعش کاهبت کزناهل
1: هل ورگرتنی کرسی چی ناو چوارچوی همانجی لسر میز باز نه یکرات کردوا
3: يعني احتمال
2: صدق اگر هي بوبيتنا دوانزا بو اشتكت بو اشكراكين دوانزا اندامان هي وزارتش من ورنگرد
3: نحن
2: استائما بهسرين لاني ناو اودان كرنو گش پيداني
0: يوجد مكافأة
1: فاداشتي كي ده مليون دولاري لسره چون دي پاريزن چه انوشگاريه كي دكن
4: علي حسين فتلاوي كتبيج انصار الله اوفيا لا ديمانا ولامي پرسياركاني كانال هشت داتاوه

0: هل هو ما
1: آية أو وادية وادي كوت عيد بيت يعني برسك لو آلوسرة
2: جروبا كان رتشاوي سيستمي سياسينا وعراق دكان
0: المواجهة
1: روبا روبنوا لقل أمريكا كوت عيديت
2: شكا كم ببيتو سروري با أمريكا وقريد راو بيت نكبا منوا كا كوريام خاكم اما چانسی کی التونیه بوکشانوی همو او هزانی لعراق ده حالت الاقتصادی بوری بو امریکا گرنگا لانی بیرو باورش بو اسرائیل
1: ترى ان و دبینید که ایران استبه استربوا
2: بینما کات کومار اسلامی بشوق صدکات بروج ولا مقید پیدگات صباح داعش که هبت کز ناهلت
1: هل ورگرتنی کرسی چی ناو چوارچوی همانجی لسر میز باز نه یکرات کردوا
3: يعني احتمال صدق
2: اگر هي بوبيتنا دوانزا بو اشتكت بو اشكراكين دوانزا اندامان هي وزارتش من ورنگرد
3: نحن
2: استائما بهسترين لاني ناو اودان كرنو گش پيداني
3: يوجد مكافأة
1: فاداشتكي ده مليون دولاري لسره چون دي پاريزن چو انوشگاريه چي دكن
4: علي حسين فتلاوي كتبيج انصار الله اوفيا لا ديمانا ولامي پرسياركاني كانال هشت داتاوان

والله خوش ويستان هر سلامت بن هر دل خوش بن سلام رز و خوش ويستان ايه بو همو هو رماني عزيز و بتعبدي تولا هي مسلة تولا هر عوجان بي و بيواي ويكا لا رجاني داتو ولا مانجو صالاني داين ديا بسيبالي قولو كريش بيش كتبا او اجزانا بقريكا حزيان بها ورامانا سلام رز و خوش ويستان ايه بو همو ساركان ببيت جاوازي و اشهد و سلامت بن خواتان

حيدر عبودي قسيك روكا قتبه جفرمي حكومة إراقا وتويتي قدغة كردني قشتي فروكواني إيران بو إراق هر بردوامه وقالت أو ليك تقيشني لنوان علي زيدي سروك وزيراني إراق ودونالد ترامب سروك أمريكا كراوة تنيا فروكاكاني إراقا قريتوا واتا إيران بوينية فروكاكاني بنير بو إراق ماهان إيرو إيران إيرو أمانا فروكا نانيرن بو إراق تنيا إراقا كأتواني فروكاكاني بنير بو إيران وبقرينوا حيدر عبودي كتبجي حكومة إراق أما جيبو كردوا كهيج برياري كي حكومي نية بو قدق كردني نشنوي فروكاكاني إيران لناو فروكاخانكاني إراق بلكو بابتك بيواندي با كومبانياكاني فروكاوانية وهي كالترسي سزاكاني وزارة جنجيني أمريكا أو خزمة جزارية عن راقرتوا وتبجي حكومة إراق جغت لسرواكاتا وكا أو ليك تيجيشني كالنيوان علي زيدي سروك وزيرانو دونالد ترامب سروك أمريكا دروز بوا بريتير لرغدان بقواسنوي قشتياراني إراق بو إيران وببيتشوانوا أوش تنيا لرغي هلا أسمانيا كاني إراقوا پیشتر اجانسی حوالی عراق بلاوی کرده بود که لدوی حولکانی علی زیدی سرک وزیرانی عراق با رازی کردنی امریکا گشتکانی نیوان فروکخانی نجف و ایران دستی پی کرده تو. روژی هینی رابردوش که وک پابند بونک با سزاکانی وزارت گنجینی امریکا با سرکای فروکوانی ایران عراق گشت آسمانی که لگل ایران وک بینی من رای گرد دواتر لسر داوی علی زیدی را گیند را که دست پی اکاتو دستی پی کرده تو. استباس دواکر که تنیا رغبة فروككاني إراق قدرت هاتو شوي إيران بكنو حالاتي إراقي ببن بيهنو لبابتي كي ديكشتا توري ABC نيوزي أمريكي أشكرا كردوكا داتا بيسي كي غوري وزارة جنگ هاك راو بهوي وزانياري هستياري 3 مليون سربازو كارمندي وزارتكا أشكرا بو كين چين لكوين چي أكن أركيان چيا بسپوريتيان چيا تورا أمريكيكا لبربرسي كي بالاي أمريكا وزانياري كاني بلاو كردوتو علي زانیاری 2,560,000 کس که لجیان دابون و 294,000 کسی دیکه که اوانیش سرباز نو گیانیان لدست داوا حموی حاک راو. بگیری او زانیاریانه بلاو کراوه توا داتا دزراوکان هستیارن اکرید ناسنامه کسکانی لیو عاشق را بکره با تایبت لماوی تشرین یکمی سالی 2025 با تموزی 2026 همو زانیاریکانی تیده هست. او زانیاریانه شی که اشکرا کراون جماره بیمه کوملایتی و زانیاری نسر او کارانه فرمان برکان پیشتر کردو یانه. هر اما وای کردوه مترسی لسر اصایش نشتیمانی امریکا دروز ببید. به گره او زانیاریانه لبردستان جماره که سنوردار لو کسانه ریگه پین دراون توانی بیانه بگن با زانیاریانه. تاوکو استاش هیچ بلگه اک نیا که او زانیاریانه اشکرا کراون بشه وی که خراب بکر حاتب نیا خودنه.

0: هل هو
1: مرض؟ آيا أو وادي يا وادي كوتاي دبيت يعني برسك لو آلوسترا
2: دروبا كان رتشاوي سيستمي سياسينا وعراق ده كان
0: المواجهة
1: روبا روبنوا لقل أمريكا كوتاي ديت
2: شكا كم ببيتو سروري با أمريكا وغريد راو بيت نكبا منوا كا كوريم خاكم اما چانسی چی التونیه بوکشانوی همو او هزانی لعراق ده حالت باری ابوری بو امریکا گرنگا لانی بیرو واوریش بو اسرائیل
1: ترا ان ودبینید که ایران یستبه یستربوا
2: بینما کاتی کومار اسلامی بشوق صدکات بروج ولا مقید پیدگات صباح داعش که هبت کز ناهل
1: هل ورگرتنی کرسی چی ناو چوارچوی همانجی لسر میز باز نه یکرات کردوا
2: يعني احتمال اگر هي بو بيتنا دوانزا بو اشتكت بو اشكراكين دوانزا اندامان هي وزارتش من ورنگرد
3: نحن
2: استائما بهسرين لاني ناو اودان كرنو غش پيداني
0: يوجد مكافأة
1: فاداشتكي ده مليون دولاري لسره چون دي پاريزن چه انوشگاريه چي دكن
4: علي حسين فتلاوي كتبه انصار الله اوفيا لا ديمانا ولامي پرسياركاني كانال هشت داتاوه

جارك قد يجي دافع عراقي دا هاي بابت بالا فرفاني دقال إيراني حيدر عبودي بيبتاري فرمي حكومة عراق عراق هاندي قد غكرنا جشتن فروكواني ين إيراني بو عراق بردوامي هيد بججي أو ليكتي جشتنات نابرا علي زيدي سرق وزين عراق دا دونالد ترامب سرق أمريكا دا هاتي كرن ابتني فروكين عراقي بدكرت حيدر عبودي بيفداري حكومة عراقية عما شو بيشند إجدايكو هيج برياريكا حكومينينا بو قد غكرنا دادانا بالفرين إيراني اتناف بالفرخانين عراقي دا بلكو بابت بيواندي بكمبانيا فروكباني هيكو اشترسا سزاين وزارة جنجنية أمريكا وخزبة جوزاريا راوستانتينا بيفداري حكومة عراقية تكسل سرويشان دي جيتكت كو أو ليك تيجاشتن يأكو دنابرا علي زيدي سروك وزيرين عراقي ودونالد

بسن بويت من زيات ربحاكي لدز بدات وزير جنجني امريكا بكنالي فوكس نيوز راجيان دوالي بيش بيني دكات ايران لما ويدو هفته اين ديدا كوتا برانوتي خوي رادسي چيم كاتو دوائي اوه اشتكي نامين دالو غوري بازرگاني بيوب كات دشلت ايران تنها 15 مليون برميل نوتي ماو چونك امريكا گماروي بندرکاني داو اما شوائي كردو تاران بطواوي گوشا گير بيتو شاركان كاريگري گوريان بوا لسر آبوري ايرانش.

0: يعني بيبو هولير بيبو بصرا بيبو بغابية كودي كي ورقرت ببي أو كودة داخل أبو رزا من دي رابية تفروك خاني سليماني يبتشي تهولير يبتشي
1: عراق في شوقتي زاني كان فروك داخل أسمان
0: بلي رزا من دي هاتن كشي لدستي عراق أبو بردوام يعني زور جار بداخو هيلك من هي لهوليري باي تخت فلاي أربيد
1: بلي
0: أزاني همو جاري كبير مشنيكي كدواي كر بيتوا ياخذ سفر يبكات شن ساعاتك تاخيرك رابه بلاش جوابي انا ادعي
1: بانقصت
0: بانقصت
1: وشي
0: لبروي يا ريمي كردستان يعني امانه هم الراسيه كحقها مو بيزاني بلا ام ليره ومن يكشطلم اما جماريكي زور برلمان ما لا برلمان العراق هي ام يا سايا يا ساي صالي حفته وشواره كعراق لاندام لا شيكاغوا ام يا ساي يا ساي صوت شلوش صالي حفته وشوار درشو صالي هشتا وشش هموار كدايو وزن بمناسبة وزن نسخة ما هو كلام نواني ترى هم يفوتوا أصليا كا براسي لا بغاو دائما بيا مالنا لين بزن نسخة ما هو لايتو دائما ببي اتفاقي شيكاغو هش صال بودا صال جارك ام يا ساي هموار كريتو هشتا وشش هموار كدايو ابو عينو وشوار بونو وشش لبروي يبا لحربي كويت هابوين هموار نكرايو ل 2004 حكومه العراقي نما بو كواتم يا ام يا سايك سباير بو اي ما
1: سهر بمش كاركري
0: هر بما كاركري تا استا
1: لا حفته و...
0: لا لا حفته وشوارو
1: لا حفته وشوارو لا هشتا و
0: بلا لا هشتا وششات هموار كرايو غوران كاريشي او تويتي انا بو بس نو وشوار هموار نكراوتو 2004 هموار نكراوتو يعني بعض الشتاء اگر بجناب بلهم على نشنوي فروكه مثلا 4 دينار 4 دينار وقت ثاني يستاهل بس برين ماي دسرات فروكواني عراقي قران كاري تياكا
1: بلا يا ساكو خوي ما
0: يا ساكو خوي ما تو لا بارو خريك يا سايك ام يا سايا هموار كريتو بشوي راس تو بي مو ازور ايشان تاكري كي جلواني كقسي زور لسر كر من بو نازانم انداماني برلمان بو داوي او ناكن ايما وكو هريمي كردستان فيدرالي
1: راست
0: وين داني ام بيانا ولا دستوري شاه اي بو ام ياساي نغوري بو ياساي فروكواني فيدرالي اگر بو غوري بو ياساي فيدرالي او هاني لدى صلاة كان ديتو هريب خوي
1: وكوتشي
0: غري بس يا كي لقال كومبانيا كا كومبانيا شي فروكوانيا قبلين لهج ولات يا كبير للدنيا فروكخانه لقال فروكخانه كترا ريكون
1: قشبكن
0: قشبكن
1: باشا
0: او وقتها اگر دا صلاتي فيدرالي تابع خود رزامندي اي بس اقاداري حكمتي فيدرالكي
1: باشا
0: استوانية استا حكمتي فيدرال رزامندي او اقاداري ما كاتو
1: يعني يسوي الى بغداد وصحي لان ادري هيج فروكي بويني لي رافرين كرسان نبني شيتون قشبكن
0: نخير انجا الدواء او غدري كتر لأي مكرا موضوعك ما نهبو الريفراندوم
1: بله فروكا خانة كان داخرة
0: فروكا خانة كان داخرة بو ببي ياساي نيو دولتي أبوايا حكومتي عراقي والامي تركيا بايتو أميج منعي كده بيتا يك تاري تركيا جنابي بيتا عراق والام سير كي مثلا فروكا خانة بويا هاد بس فروكا خانة سليماني نيانا هشت
1: عمليك شي تركيا
0: بله بس خوي مبدأي طير أزاني شون يا ساي طيران استا اتحادي اوروبي بس سيستمي كي تازا اروا سيستمي اي كاو نيا اف اي اي نيا سيستمي كي تازا بيغن سيستمي اي اس اي اوروبي خطوتي جوي عراقي بوشي لهمو اتحادي اكا سير كين لهمو اتحادي اوروبيا بناوي خطوتي جوي عراقي او شان صالة حظري لسرا ناتو اني بناوي خطوتي جوي عراقي وسفر كابو هيج والله تيجي اوروبي
1: اي بس شنو اكو قشتك
0: زور جار با لجير هيلي كترا فترة لجير تركيش ايرلاين بحساب ام فروكا كي داوة تكريه بو تركيش ايرلاين او ان بكاري ينن بو صيانة كردني و بو تشيك كردنوي و امنو عشتان حتى يسانا من تواني و لجير و حضرة درجي بيش سيا مانك تازك رايا و شج مانك تر ام حضرة بو دروز بو خوختو تيجوي عراقي يلي اسماني عراقي هيلي كي زور با قوت بو بلام لدواي 2003 نستافي كي ما نفروكواني باشي ما يعني اقام لي مجاري لقال له جنكا من اماده بون كقسي انكر وتي ام بنجاو يك ايميل من ناردو بود صلاتي فروكواني عراقي جواب يعني
1: انجاو يك ايميل
0: بلا يعني بهي الشيء جواب يعني

0: مان مانو لباوكم زو تقريبا كان صاله تا يسبر دوام بو تقريبا لا هاشتاكانا لا حفتاكانا بجيستاكان لو كاتايتر ام اي شيء فير مني فيركر لو كاتك بعض ليربو برقم ما انا كردو هاتين بو ايرا ليريت فيري ام اي شيء كردم لدواي اوجيتك روشتينو وتي ايجاره او ايجاره وشتيكر تبردام مني انا بو ايرا بو جيستاكان يصير أو إيجاري كردو مني جار متيما يا جار متيما بس أو ياتر إيش كذون على حتى
1: إيش ما كتاي أمانتي خوي جوربر.

0: هل هو
1: ما آيا أو وادية وادي كوتعيد بيت يعني برسك لو آلوسرة
2: جروبا كان رتشاوي سيستمي سياسينا وعراق ذاك
0: المواجهة
1: روبا روبنوا لقل أمريكا كوتعيديت
2: شكا كم ببيتو سروري با أمريكا وقريد راو بيت نكبا منوا كا كوريم خاكم اما چانسی چی التونیه بوکشانوی همو او هزانی لعراق ده حالت الاقتصادی بوری بو امریکا گرنگا لانی بیرو باورش بو اسرائیل
1: ترى ان و دبینید که ایران استبه استربوا
2: بینما کاتی کومار اسلامی بشوق صدکات بروج ولا مقید پیدگات صباح داعش که هبت کز ناهلت
1: هل ورگرتنی کرسی چی ناو چوارچوی همانجی لسر میز باز نه یکرات کردوا
2: يعني احتمال اگر هي بو بيتنا دوانزا بو اشتكت بو اشكراكين دوانزا اندامان هي وزارتش من ورنگرد
0: نحن
2: استائما بهسترين لاني ناو اودان كرنو غش پيداني
0: يوجد مكافأة
1: فاداشتكي ده مليون دولاري لسره چون دي پاريزن چه انوشگاريه كي دكن
3: علي حسين فتلاوي كتبه انصار الله اوفيا لا ديمانا ولامي پرسياركاني كانال هشت داتا

0: هل هو ما
1: آيا أو وادية وادي كوتاي دبيت يعني برسك لو آلوسترا
2: جروبا كان رتشاوي سيستمي سياسي ناو عراق ذا كان
0: المواجهة
1: روبا روبا نوا لقل أمريكا كوتاي ديت
2: شككم ببيتو سروري با أمريكا وغريد راو بيت نكبا منوا كا كوريم خاكم اما چانسی کی التونیه بوکشانوی همو او هزانی لعراق ده حالت الاخباری ابوری بو امریکا گرنگا لانی بیرو واوریش بو اسرائیل
1: ترى ان ودبینید که ایران یستب یستربوا
2: بینما کات کومار اسلامی بشوق صدکات بروج ولا مقید پیدگات
3: صباح
2: داعش که هبت کزناهلت
1: هل ورگرتنی کرسی کی ناو چوارچوی همانجی لسر میزه باز نه یکرات کردوا
3: يعني احتمال صدق
2: اگر هي بو بيتنا دوانزا بو اشتكت بو اشكراكين دوانزا اندامان هي وزارتش من ورنگرد
3: نحن
2: استائما بهسترين لاني ناو اودان کرنو گشه پیدانين
0: يوجد مكافأة
1: فاداشتكي ده مليون دولاري لسره چون ده پاريزن چه آموشگاريه كي دکن
4: علي حسين فتلاوي كتبه انصار الله اوفيا لا ديمانا ولامي پرسياركاني کانال هشت داتاوه

جاهر لشاري سليماني كونسرت بيشكش ناكري لقرميانيش كونسرت حي لروشي جهاني موزيكا برو براتي روشن بيري هنري قرميان وبالبشتي ميدياي ناوندي كولتوري آران كونسرت اكسازكا بو غروبي موزيكي آران كونسرتكا بناو نشاني نواي جنجانا بريارة لا كاجمير چوار لركوتي يكي تشين يكم لروشي جهاني موزيك دا كونسرتكا بيشكش اكري لهولي روشن بيري قرميانا بيت کنسرتەکەش بۆ هەمووانە و هاونیشتیمانیان دەتوانن ئامادە بن بە بێکردنی هیچ بلیتێکی تایبەتی و هەر کەسێک پێی خۆش بێت دەتوانێت بچێت کۆنسێرتی موزیکی ئەم گەنجانە ببینێت.

بالي ولو شامش يدبن قلك جرينكن جبومة جبرجو أم أم كولتورا خابش كيشتكن ج جكسني نكر درة فأفقل كي جرينجا كسن مناسكن حضارة مدبينن سق كولتورا مدبينن دبينن مشخا مشخا زنجينا كولتورا ما

0: مشاركتي أنا ل.
1: باش دربونا من دچارلاکی ده بسترانی سوریانی و آسوري كيف خوشه كي گلك مزن بو جبر كو اف يك ريدام كو ام بدن كو كيفنه شوپي ام خو ميراتا كيفنه را سوريه به جهاني را پرو بكن اف يك ما پر كيف خوشتگه نمازا دوي قونغي ده كو ام و كي گلي سوريه هف ده جنوبه ناستگه

الجزيره بلكي اف نسخه شاريه او يا بينجه ام حساب شتكن يعني اد بيجي مجبرغو انه ام لثه غيرو اف استراني غوما بيشكش كيري موسيقى غوما بيشكش كيري سر شانوا اوبرا اد بيجي انه ام لثه هان خديفا وفانسترانا ملته كي قلت كيفن في ولاتي ده بهزار سالا اف تراث يعني عمري 5000 سال و6000 سال فش حقي وين ورخ وياكل.

0: هل هو ما
1: آيا أو وادي يا وادي كوت عيد بيت يعني برسك لو آلوسرة
2: جروب كان رشاوي سيستمي سياسي ناو عراق دكان
0: المواجهة
1: روب روب نوا لقال أمريكا كوت عيديت
2: شكا كم ببيتو سروري با أمريكا وقريد راو بيت نكبة منوا كا كوريم خاكم اما چانسی کی التونیه بوکشانوی همو او هزانی ل عراق ده حالت الاقتصادی بوری بو امریکا گرنگا لانی بیرو باوریش بو اسرائیل
1: ترا ان ایران واده بینید که ایران استبه استربوا
2: بینما کات کومار اسلامی بشوق صدکات بروج ولا مقید پیدگات
3: صباح
2: داعش که هبت کز ناهلت
1: هل ورگرتنی کرسی کی ناو چوارچوی همانجی لسر میزه بازنه یکرات کردوا
2: يعني احتمال اگر هي بوبيتنا دوانزا بو اشتكت بو اشكراكين دوانزا اندامان هي وزارتش من ورنگرد
3: نحن
2: استائما بهسترين لاني ناو اودان كرنو گش پيداني
0: يوجد مكافاه
1: فداشتي كي دمليون دولاري لسره چون دي پاريزن چ انوشگاري كي دكن
4: علي حسين فتلاوي كتبيش ينصار الله اوفيا لا ديمانا ولامي پرسياركاني كانال هشت داتاوان

فيستيفالي ولو شامل شيء بنقول لك غرينكن جبومة جبرقو أم أم كولتورا خابش كيشتكن ج جكسني نكردة فأفقل كي غرينجا كسن مناسكن حضارة مدبين سق كولتورا مدبين مدبين أم تشخا تشخاص زنجينا كولتورا ما

0: مشاركتي أنا
1: باش دربونا من دا چالاكي دا بسترانين سورياني و آسوري كيف خوشيكي جالك مازن بو جباركو أف يكري داماكو أم بدنكو كيفنا شوبيان خو ميراتا كيفنا را سوريي بجيهاني را پاروا بكن أف يك ما پر كيف خوشتك نمازا دوي قناغي داكو أم وكي جالي سوريي هف دا جنوبان أستكن

الجزيره بلكي اف نسخه شاريه او يا بينجه ام حساب شيتكن يعني اد بيجي مش برغو انه ام لثه غيرو اف سترانه غوما بيشيش كيري موسيقى غوما بيشيش كيري سر شانوا اوبرا اد بيجي انه ام لثه هان فديفا وفانسترانا ملته كي قلت كيفن في ولاتي ده بهزار صالة أب تراث يعني عمري 5000 سال و 6000 سال فش حقي وين وريخ وياكل

0: هل هو ما
1: آيا أو وادي يا وادي كوتاعي دبيت يعني برسك لو آلوسترا
2: جروبا كان رتشاوي سيستمي سياسي ناو عراق ذا كان
0: المواجهة
1: روبا روبا نوا لقل أمريكا كوتاعي ديت
2: شككم ببيتو سروري با أمريكا وغريد راو بيت نكبا منوا كا كوريام خاكم اما چانسی کی التونیه بوکشانوی همو او هزانی لعراق ده حالت الاخباری ابوری بو امریکا گرنگا لانی بیرو واوریش بو اسرائیل
1: ترا ان ودبینید که ایران یستب یستربوا
2: بینما کات کومار اسلامی بشوق صدکات بروج ولا مقید پیدگات
3: صباح
2: داعش که هبت کزناهلت
1: هل ورگرتنی کرسی چی ناو چوارچوی همانجی لسر میزه باز نه یکرات کردوا
3: يعني احتمال صدق
2: اگر هي بو بيتنا دوانزا بو اشتكت بو اشكراكين دوانزا اندامان هي وزارتش من ورنگرد
3: نحن
2: استائما بهسرين لاني ناو اودان کرنو گشه پیدانين
0: يوجد مكافأة
1: فاداشتكي ده مليون دولاري لسره چون ده پاريزن چه اموشگاريه چي دکن
4: علي حسين فتلاوي كتبه انصار الله اوفيا لا ديمانا ولامي پرسياركاني کانال هشت داتاوه

0: كما بيقول لي رناجين
1: بتأكيد وياه
0: ولكن
1: كندا
0: لكندا
1: بالجا
0: لكندا وبين أرمانن
1: بالله بتأكيد روزانة برنامج متابعي كن بيش ما خوشة وبتأبتي كجناب بيشكش كاري ما خوش حال تربي
0: زور سباس
1: تكانش لجيه خويا دي براسي
0: بقربان الله بام
1: زور
0: سباس شو ظلم رون ك لدرة وهري من كدوسان بيني كي زور باش معنا برنامج كتر أنا وضلي خلك شو
1: دلنا ببينر تنزور بتأبتي لقال كي شو معناتي خلك برنامج كان تنهي وخلكش دائما متابعي كان شاوري كان أورجاني كي هو برنامج كان داوزهن
0: زور سباس من شاو ظلم رون دمي صار لك أنا داي
1: تقريبا بو 6 سال
0: ما شاء الله 6 سال 8 كان
1: 8 كان
0: ان شاء الله ك دل خوش من لهر شو انك عبن
1: ممنون
0: خوتان وخانواده وخيزان ومال ملطان فارز رابن لهر شو انك بن
1: ما شرواب و او هوادار
0: و خوش حالم ك يوشن بيني براسي
1: سباس ممنون
0: طبعا بو ميواني ليرن
1: بتاكيد
0: سداني كسكار كان
1: زوي
0: تو بكرسان

0: موبايل كيتاري واخر خويا كشبيكه
1: ابدا بركاي
0: يعني
1: شو موبايل
0: ماركت يا حم بهمان شي وانا شي دكانك لبر موبايل كي مجالي نجوابي توباته
1: بدا خوك سكانت صلصت كوا شلي بوخان مانيكا زختي كيزوره خلينا نسرها وسركان يعني قال الموبايل كمان مو بكوره الموبايل كم خوشي كيشينيه
0: راست نو والله من وشتي هجمه وشتي كي باشي نازانم بتاكيد زوجتي كي خالتي شا يعني افرتانيش لم روجيا توسيدي كي ما ببرتي واني كلمالو دانيشتي اقام على وسعي دروني اقام على وني هاو سركمان يعني هي واركيت هو ما عنده هلاك بس الشو باركي باكر دو يا بون لدوامكي شن زختي كي لسرا كتا او مع شورك من اجل سري ما قابلهم إلا تو موبايل كم بوب قوري اشتكينا ومالا بوب قوري
1: يعني بلي برو رفيقي كم ياندرا وصيه كم نعنى أسايا كم آيفون وجدي في يميش هاش دم بي
0: بتأكيد واه من يسهر خوم شاشي موبايل كم سوتا وبروتا بي تشن بتي بابوت قورن تو بنامي بفنجا هزار درس شمو قلو
1: ما شاء الله
0: دو ورقة سي ورقة بقام
1: بموبايل
0: والله انفينيتي زيرو وسام اويا
1: يعني بلاتو مهم نيا
0: نعم
1: تلفونك يبي بروتا
0: هر اوانا تلفونك يبي بروتا وانا مش خوبي بيجي بجيبكم او كفاية

0: نەمانی هێزی داگیرکار یاخود بوونی سوپای بیانی لەسەر خاکی عێراق. بۆیە لە دوای سی ئەیلولی 2026ەوە هیچ بیانویەک بۆ بوونی ئەو چەکانە و بەردەوامی لە دەرەوەی دەسەڵات نامێنێت. بەهۆی نەمانی هێزی بیانیەوە من لەو باوەڕەشدام لە دوای سی ئەیلولەوە پرۆسی ڕادەستکردنی چەک خێراتر دەبێت.
1: العراق بحاجة لكم وهو
2: حكومتي عراق گرو لسر كاد دكات بو رادس كردني چكي گروپا كانو همو چاوكان لسر روجي سي ايلولي امسالا بو كشانوي هزكاني امريكا و هاو پيماني نو دولتي هشتا ديارنيا دواي اوواديا چي دوگزرت آيا برياركي هاو پيماني اداري دولت جي بجي دكريتو دواي سي ايلول او هزاني چك رادس ناكن بل ياسا درچو اجمار دكرين یا خود نه.

0: كان لسر إيران هال دقرينو هروا أسامعنا بسوكان شان آزاد دكين واني كبلوك راون راس نية دشريت هيتش تيكم بو إيران بيش نياز نكردو ترام نسيويتي أم هوالي أكسويس هاو شيوي هوالا كاني ديكر راس نيو أو أجانسة تانيا نخوشي تيكتوني ترامبياني أو دبيت أو هوالا ساختي لابرن أكسويس لا راپورتكي نسيبوي برياركي ترامب لدواي كاري نيوان جيركاني قطر و باكستان دي تاوكو هردو لان بغن ريكوتن سرچاويك با أجانسي أكسويسي قطوة دانستان ناراستو خوكان أرينيو بنياد نربونو إيران داني بودا ناوا كلا سر كيشي أتومي نرم دبيت برپرسكا با أكسويسي راقيان دوا كهيج ريكوتن يك نابيت تاوكو باس لبروغرامي أتومي دكريت ماركو روبيو وزيري ديروي أمريكا بفوكس نيوزي قطوة إيران هرشي رشكرنا سر برجوان ديكاني أمريكا إلا سران سري جيان كردوا أمريكاش أو هرشانة زور بجدي وردقدت ماركو روبيو عماجة بودكات أقر هيرش بريت السر برجوان ديكاني أمريكا أول اللي كوتي دابيت هربا قوتي روبيو كي شي إيران خدي ولاتك نية بلكو أو ده صلاتية كبريو يبات أشليت إستا قريه المسكراويو أو نوتي بيدا دا قوازريتوا لاستي بيش من لانكا نزيك دابيتو وزيري دروي أمريكا باسي لوش كردوا إيران ديويت جبخانا كاني بوه رشا كردن لناو تشكو ويزاكاني أمريكا بكار دينيت دعا تريش برو بدا سيناني تشكي أتومي هنقاو بنيت سروكي برلمان إيران رايقيان أقرا أسايش إيران باريزداو نبيت جيرخاني ناو تشكا سلامت نابيت دشلت أقر إيران نتوانيد نو تكي بفروشيت أو أكسي ديكا نتوانيد بفروشيت محمد باقر قاليباف سروكي برلمان وسروكي تيمي دانستانكار إيران رايقيان سردمي توقاندن وهرشا بولا ناو بردني خلقي يمك وتاعي هاتو أشليت ولامي كوماري إسلامي إيران بو هر هيرشو هرشيك ولامي تندو بشيمان كرو وردو خير هذا بيت
1: رئيس جمهور متوهم أمريكا أخيراً
2: سروكي أمريكا بم دوايانا هندي قصي لباري بقريو هرمزو تفربوني كشتيكان كردوا كتنيا دوباري بانغشاكاني بيشوتريتي كراستي اوج بو هموان رونا هم امريكي كانو هم جولاتاني ناوچكا دبيت بزانن هروكو اوي بيشتر قوتمان لناوچكا اگر ايما نود نفروشين كز ناتواند نود بفروشيتو اگر آسايش من برقرار نبيت هيت جرخانك سلامت نابيت
1: و اگر امنیت ما تأمین نشود هیچ سیر ساختی ایمن
0: باش پوچانگ لسری کارجمیر لگلتان بردارم

0: منطقي دوبز لمنطقي داقوق اتوانم بليم لتشوار ترفي شاري كركوك بلي بوشاي كي زور زور قوله هي وديارة الولستاني داعش براستي او بوشاي بكار اهيانيه يما لتشندين جار لمقابلة كان مانو لقصة كانش مانو لهمون دوات أمنية كانش داواي او مان كردوا لقيادي عمليات ودلاني بيوان دي دار كأو بوشايا أبيا بهماهنجي لقلب يشمرقيا بربكريتوا چی یعنی زونیا زور ابیت چی زوا بتوانین ایما زخت یدروس کین لگل بغدایا او بوشایا امنیا او مساحه زوری که هيا ابیه لر تنسیق کدن هما هنگی لگل سپای عراق و هیزی پیشمرگا ابیه پر بکریتوا اگینا رنگیک اشتکان حادثی لوشیوی که ایستا رویداوا رنگ دو باروس یا بارش بیتوه من لیره ولی رجای کنال که ایو شو براستی بابتیک هیا که کارزان زور پیویسته بداخوه یه ما لدوایی هات نی داعش با موسلو تکریتو دواتر زور بی برشیک ل منطقی حویجه و امانه خیزانی کی زوری ل نتویی یه ما عرب آلین بلام نالین همویان خرابن بلام پیویسته هیز امنی کان تدقيق بكريت لهمو أو خيزاناني كلو منطقة بوشاية أمنية هن بناوي مرداري وبناوي فلاحتي وبناوي بلين باسواني لحوزة ماسيا كان بداخوا إيما زور بقمانين أو خيزاناني كهاتون دوبارة أليم ناليم همويان بس بيويشتا لا يعني بيوان ديدار إعادة حسابات بكاتوا لقل أو خيزاناني كهاتون لمنطقي موصلو تكريتو لها مشوانا كانوا بو دورو بري شاري كركوك بلي اوان بناوي اويا هاتونا ككريا كاريو امانن بلام بيا مشاكل شنين هر فتري جاريك اما ابيستين لمنطقي داقوق لمنطقي ليلان لمنطقي بردية كهيزا امنية كان شالاكي كردوا در اكويت يكي لو اندامي او خيزانانن ديار داعش بول لشوانا كاني خويان لا موصل قسمي كان مطلوبة قسمي كان لتكريت مطلوبة قسمي كان هي لديالة مطلوبة أما أنا هاتونا ليلة شولة رقائي كان علاقتانا أليم هوا دارين أو برادراني كخاون خاكن كهاوزماني خومانن بوداتوني بو أو برياري خويان بكنوا تشيتر مجال ندن خلقي خراب بيد بو سر عرزكانيان بو إشو كارو أوانا
1: بله مرس كاك نشط شاوز جيكري سروکی انجمنی پارسگای کرکوک و سروکی فراکسیونی یکیتی نیشتیمانی کورسان لانجمنکا لبغداد دو میوان بوی زور سپاس
0: زور سپاس بودینا
1: بینری کنال هشت سپاس بو ایوش تاوکو یست بینر بون کاتا چی خوش بو ملایکتان خواتان نگو بود

0: هل هو ما
1: آيا أو وادي وادي كوت عيد بيت يعني برسك لو آلوسرة
2: جروب كان رشاوي سيستمي سياسي ناو عراق دكان
0: المواجهة
1: روب روب نوا لقال أمريكا كوت عيديت
2: شككم ببيتو سروري با أمريكا وغريد راو بيت نكبة بنوكا كوريام خاكم اما چانسی کی التونیه بوکشانوی همو او هزانی ل عراق ده حالت الاخباری ابوری بو امریکا گرنگا لانی بیر واوریش بو اسرائیل
1: ترى ان و دبینید ک ایران یستبه یستربوا
2: بینما کات کومار اسلامی بشوق صدکات بروج ولا مقید پیدگات
3: صباح
2: داعش کاهبت کز ناهل
1: هل ورگرتنی کرسی چی ناو چوارچوی همانجی لسر میز باز نه یکرات کردوا
3: يعني احتمال صدق
2: اگر هي بوبيتنا دوانزا بو اشتكت بو اشكراكين دوانزا اندامان هي وزارتش من ورنگرد
3: نحن
2: استائما بهسرين لاني ناو اودان كرنو غش پيداني
0: يوجد مكافأة
1: فاداشتكي ده مليون دولاري لسره چون دي پاريزن چه انوشگاريه چي دكن
4: علي حسين فتلاوي كتبه انصار الله اوفيا لا ديمانا ولامي پرسياركاني كانال هشت داداتوان

فيستيفالي ولو شامل شيء بنقول لك جرينكن جبومة جبرقو أم كولتورا خابش كيشتكن ج كسنة نكردة فأفقل كي جرينجا كسن مناسكن حضارة مدبين سق كولتورا مدبين أم تشخاص زنجينا كولتورا ما

0: مشاركتي أنا ل.
1: باش دربونا من دشارلاكي دا بسترانين سورياني وآسوري كيف خوشيك جلك مازن بو جبركو أف يكريدا مكو أم بدنكو كيفنا شوبين خو ميراتا كيفنا را سوريا بجيهاني را پاربكن أف يك ما پر كيف خوشتك نمازا دوي قناغي داكو أم وكي جلي سوريا هف دجنوبان أستكن

0: شوبيني
1: ايه
0: كانال هيش دبني ملسر كانال هيش دبنينا
1: اه
0: باشا نيرينا تشيات كيف تجمرتي
1: اه
0: مهرجان شاود تشي
1: مهرجان فودي قنجة
0: اري
1: وضيافة هنا قالك تشتنى
0: دي تشكري شخورة تقيرو تشخورت مهرجان إذا كجمرة بيجا
1: تشتك تنى منكري
0: شو ما تنكري
1: فرت إننا
0: نبقى أزو تامينا بهفر هرم بكر بلا لا يفهم خلاص بكر أمي بهفر تشتكي بخون
1: بلا
0: خوزي تشتكي بيجي حزدك تشتكي بيجي
1: اه
0: شه
1: خالت كاميرا دينن ويبتابعينن حرد تعبه لازم يبتابعين
0: تتابعي مني باشا أبجي شو بيناري كما يهاري ب تشكبو دهمان دمي داجي از هول بدما كوزيدا تر نيرينين خلقه بورا فار وبقما باشا سر چاوان غلامن چاواني باشي ايه تتخوزي چه بيجي تجور داتي تتي جامنا تي چه بيجي مرا
1: شتي قو مثلا تن برساج ملوك زي بيجي
0: ايه برسي من مهرجان چاوايا
1: يلكي باشي افصالك من تشارو بفتوني دابو وحسر ددلي مروفان دابو شتي قو اف يعني مهرجان چابو بشكي كيفا مروفان هات اف بازا صالي ما قو ام تشارو بفتوني دابو
0: ما شاء الله چه زمانك الشرين لسارة باجا قالك سباسكم خوشة مهرجان خوشة اه
1: قالكي خوشة
0: العاب جي يعني ومنتيضة وقت زاروك جي ومنتيضة لك كيف خوش دبن
1: بلاتي ماجي كيف خوش دبن اختي قاق وهنرمنتي
0: ايه هنرمنت جي هاتنا باشا قولو من اجي كيف خوش ومتديتي باشا قالك سباس قربان باشا ايه ور ور ور ور يد خوزي باخفي تي چه بيجي ور باشا اتموسفير مهرجان تزبلن بطاقه جي لبر تي يعني تكاريد فردات كي باشتاري كم محتوى هي يعني اف مهرجان وصل جوار باشا كونجي بكار كار بكر مثلا خلق وناس بك جوار درفتي كار بدك
2: بري قالك قالك درفتا بدك كارك قالك يخش جي مهرجان ولو
0: شو يعني كي ماسي يان تشتر خوش قوتي دا ديتن يان مثلا رخناي كي وهبي ون بيجن جارين بيش دبر زيدا تربو ها خوشتر بتشتك هي
2: بره ولا هبين جو جاري بي قال لك خوشتر بي لي باجا راج قال لك خوش بو قال لك كيف عملت جهات ودلي مال بات شي داش خوش بو
0: باش دلي وهرتم خوش بي خلك ما يروج اوا لايق حمي كيف خوش يعني
2: صعب
0: قال لك سبا تيجي هر هبي بله
3: بله تماشاوانین من زارو کین جی پرن بیگومان سپاس کم نوچه گانامه دنوا فستیوال ایده مره بو سرانه بی گلک سپاس دبیجندن باش با سبه دما وکشینا تمام یا هزین هف پیمانین ناو دولتی جراقی لی پرسا کمکرنا چکن گروپین چکتار بوی مزنترین آستنگیل پیشی حکومتا علی زیدی حکومتا بغده ده دمه که ده که بشک جی گروپان آمادن که چکن خورادسی دولتی بکن بشک دن جی مرجن گران دانینه و بیه که رد کن که ده جی چکن خوبرتن
4: امریکا او هاو پیمانان بلینی کشانوی هزکانیان لعراق و هرمی کردستان بردو تسر اوی ماوتوا بلینکی عراقا بوکو کردنوی چکی گروپا چکدارکان لدستی دولت بلام چندین آلنگاری لبردم حکومتکی زیدی دایو پیناچیت سروک گنجکا و بزوی او کارب کد تانیا دو روجما و بو کشانوی تواوتی هزکانی هاو پیمانی نیو دولتی بلام بشگلا گروپا چکدارکان که قصیان بو کنال هشت کردوا رتی دکنوا چککانیان رادست بکن کتی بکانی سید الشهداء یکی که لو گروپانی که رادست کردنی چک رد دکاتوا کازم فرتوسی گوتبیشی کتی بکانی سید الشهداء با کنال هشتی راگیاند چک دانانی کتی بکانیان بنده بدرچونی هزکانی امریکا لعراقو کتای هاتنی هر رشادرکیکانی سرسروری عراق
5: اما گوت ما نو چکانا لپیناو سروری عراقو رزگار کردنی خاک دا حلمان گرتوا بای هر کاتیک سروری بدی هات ایدی اما هر نپرسین چککان چیان بسر هات رادستی وزارتی برگری یان نو خود کرد و یا خود لنو دبرید با من گرنگ نیو تنیا او من با گرنگا کی او مرجب بدی دید
4: بزوتنوی نوجباش یکی دیکه یا لو گروپانی کمل ناداد برادست کردنی چکو

0: اي تشوكي كي تصير شاني داي كوباك
1: نا اي ما شان صار لهم ابلكيشن بقى قاعد يدين تايسا هيج ما بدا يكوباك نوتو سبار بوي كباريك زياده ما بني لبري ام سيستم انا خير هر تنها اي ما هو كوشوفير كان هو سالبرشيا كان اقزم عن لقل كومبانيا اي غواسنا وكهايا اول ربتي بكومبانيا غواسنا وكيه كاقد لقل ام جي بي اس اكاد ومن كان كومباني غواسنا وكي كي إيه مثلاً همو كتاب خانيك أوش تاكسي باصاني كتيا إجا كان سبب كومباني هيك أو كومباني خوي بلين أقد أكال لقى سيستم جي بي إس أكا وكري من كاني جي بي إس أكا أيا با كومباني جي بي إس أكا نك دايكو باوجي أخذ سايا كا
2: تيا شو كي لسر شيء أمرون كروبو دايكو باوجي تيا شو كي
3: تيا شو كي كومباني أيا
2: كومباني شو
3: كومباني خاني غواسنا وأيا
2: لسر إيمه
3: برام
2: لسم ده تو مولا مال سر جاگریک اگ جمیل
4: راست ام پیو قسری تواوا ام کمپانی کبه پارا کبه ای کمپانی کبه چی کو کاتو
2: به
4: ایم کو کاتو مو سایق کاکا
2: موزف دی پارا کو
4: بن پی مترو پینس زرب جی پی اس
2: من
4: دیونه پیریو چون بو مکتب لشیام شتیون لبنالی منو پاسم هر د پنجم پی مو کرلا بلگو تاوان بن ریبو کمپانی کبه بیبو مکتبه کا سالان شتیوا بو کاکا بلگو تاوانی بو چی سایق پاس
0: ام پیدانی 5000 کی خصیت ده می خلق اس ای او ال
2: ام نادری
3: کاکا والله وبالله من خوم دم مسوتا او انا وتم کاکا جان اگر من منالکی خوم 5000 به 10000 ايش به چشم نی راگند نکن نسیانا برنامه گواستون بری 5000 اي والله
2: کاکا من خوم جمله تو
3: وتم اگر
2: 5000 ايش نه بو پاراسنی کاکا بو پاراسنی کاک جمیل عفوا کا هم پاراسنی جی پی اس درعنیه
5: بیگومان اما پیشتر باسی ام نرخکرا اما حزمانك الزور كم تربو يا لم نرخى بلام لبروي داناني ام سيرفرانو برو بردني ام سيرفرو دابين كرني انترنت وبوني دو سيرفري جواز دو شويني ترو امانه وايك ككل فقيز

ام تو ترك صفاتي كي هي اللي همش انا كان نارويت يعني وك هنارو مي وكان ترني هنجير وشتانا ام تو ترك بش وين كي شداري ببيت سما شاء الله او شن او داره يعني هذا كي تدمو وكو هاي كوشكي بس شربتك ينابي تدمو بنيازم پری بیبدم زیادی بکم انشاءالله لولا تقریبا نیودونم یکم هنر بو هنرکم حل گیر را کردم به

0: كما بيقول لي رناجي
1: بتأكيد وعي
0: ولا كون
1: كندا
0: لكندا
1: لالجان
0: لكندا وبينرمانن
1: بلى بتأكيد روجانا برنامجكم متابعي كين بيش ما خوشا وبتايبتي كجناب بيشكش كاري ما خوش حال تربي
0: زور سباس
1: تكانش لجي خياتي براسي
0: بقربان الله بام
1: زور
0: سباس شاو ظلم رون ك لدروي هلي من كردستان بينري كي زور باش معنا برنامجك هذا ناو ظلي خلق شوا
1: دلنا ببينر تنزور بتايبتي لقال كي شو معناتي خلق برنامج كان تام هي وخلقش دائما متابعي كان شاوري كان اورجاني كي هو برنامج كان داو زين
0: زور سباس من ساو ظلم رون دمي صار لك انا داي
1: تقريبا بو 6 ساعات
0: ما شاء الله 6 ساعات 8
1: كان 8
0: كان ان شاء الله ك دل خوش من لهر شنه كابن
1: ممنون
0: خوتان وخانواده وخيزان ومال من الطان فارس رابن لهر شنه كبن
1: ما شرواب وي او هوادار
0: خوش حالم ك يو شمبيني براسي
1: سباس ممنون
0: طبعا بو ميواني ليرن
1: بتأكيد
0: يعني كسكر كان زوجي توه بكردستان
1: نو والله بحكم هي كدورة يعني عادة هش صار جاري ده صار جاري شش صار جاري والله
0: زور زورها
1: بتأكيد
0: شيء اللي لقال غربات ولقال يا دورة كانت للسليماني ولا نجتماعي خو
1: اما لم الله تعالى وراء بوين لم الله تشل دايق بوين بوي الحش وين بوين لم جهانية كمان خوش بقرينه وبو إيره والليرة هواي أزادي وهواي ولاتي خو من هالمشين شكا بيروج وعنين.
0: بكمان وعاء.
1: هوادار نوروجش كقرينة وبوشويني خمان حل ملاتها بقرينة يعني شون لدايقين ليرش بقرينة وعاء.
0: بأميدي أويك إن شاء الله روجها متان ببينم لكردستانا.
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: ناو تشي بتو؟
1: رزقار.
0: ما مصار رزقاري بارز. إن خاطنا قولنا أي شيء. قولا كم تونا وشيء؟
2: نعم ليه.
0: ليا؟
2: بله.
0: ليا جان. لكندا لدايق بوي؟
2: بله.
0: هر بجي. لشيء خوينيت؟
2: اشتا لمكتب
0: لمكتبي هربجي يا اخوه بايدار بي قولكم امر باسي بابزان لكندا وعاتو ولاتانيا اوروبا وبيني وكندا اسك شو جيان كدني تويا لا لا لا اخو مان صالانا حتما لهم دنيا مشتهيا خلشك يا حاسي لي دائما لقل موديل ابروا تاشان بلاتو جرينجا موبايلك دسمان صالاني بيغورين برشك لخالشي بقيس بيان بقرز بيكرن بس بوي خلق بلي موبايلكي جوانا موبايلكي باشا هندي كتيج من موبايلكي أساي من بيا تاو كاتي إيش بكا بكاري هيني جناب لك عماني
1: من لو أنام كجوريني شد أجز ضرور نبيت بيز نبيت جناح يعني نجنا حتى وانا كتوم مصر بجزاب كي موبايل أجر تازه بيان كون بيت تو أتمني إيش رجاني خوتي بيا بكار بيني.
0: بلى.
1: أجر آخر بابلين 2026 بيا همان إيش بيا كي كأول زار نصونا وهج يان 2000 كان هاتوا.
0: بلى.
1: كيشيني أول شيء كأوقات يا لقال موديلات أرا موديلات براي من شون اللي قرصة يا قد سرشان برا مهستي بيناك أجر أمره كار نكلي لوانية. پیتو دیار به بالا مگر او زیاده روی نخیله خود لگال مدلانه روی تو چشنه توانی وکو کسی که اسای جیان گذرین
0: لکندا خلق گرینجی ایا با گورینی موبایل کیدسی و ان کوزی پیولی ایا
1: لحموش ونه گورین هه

بلان بو پست بتأكيد نه بلان ليرة أقل نسبة لسطة هشتابي ببورة أقل ليرة نسبة لسطة هشتابي اللي لسطة دايان بيست أيش براسي خلكان كلا شوين كتروهات مبولاته

0: والله قورين بالكوت أوسا كسكان كسكان عزادن أو كسان كخواب داون بلبونا يعني خوش صارنا لقال أبدي تازة أجابود بونجت توش أبدي كتير أصايا بلا أو كسان كا مستوى جنيا ياخد بردك جنيا لاشتيك نورمالا يعني بيس ناقة تو أو بالك بيتا إيش توي بي أروع يعني شي آيفون شانزة ب 15 ب 17 ب عند 15 هو حافظ ما جهازي كني
1: تو سنة بيا
0: من 15 بيا هاشتاك شن بيا يعني هاشتاك إيش سيرزا كم بوكا سيرزا كإيش هي هاشتاك بوكا يعني هاشتاك إيش سيرزا شن بوكا فرق يعني
1: بلا تو جرينجا بلاي آيفون إيش ده تو هامش برون زختك لخون بكم بقيس بيا بخرز بيان هرم ببرون بيكرام لا تو جرينجا
0: نه ولا من خم اما ديوم تانية خم خم بر بري قيس تو يا خرزو بو ابي تازا بو نا بيتل ما غير خوا بيدا بيت خوشا لا قال ابي تازا توش بيقول بلانكا نجبوت زوزو راسيا
1: شري بو كسانيكا خوان خنا جير قرزو بويكا مباليكي مواصفات ام بيبي
0: والله كا كارش يعني بيتل ما كسا كان ازاد كا ازاد شن هي خو كاتا جي بري قرزو
1: جامشتي كي باشا
0: والله كو تو سر خوي يعني غير شاني خوي قرزي بيلا جيرت شوانا مرتاح بمنا تو بايلك خو باي قرزو نظام لمت يعني كسك بتواني قرز بداتو بنا والله غرينغو خو عبدانا كلا سر موبايلك
1: صلا صدوايا موبايل بو بوز يعني بي يو سي
0: والله كو تو ست تمنا كان يعني ل 8 كا بو بوز بكاتي ل 8 شاب بو بي يو سي بكاتي
1: ايش كات موبايل بو بوز بكاري نو
0: من بيطلم كوتوسر كسكا زو كاس ل 8 بتعبه 8 جامعيه كوتوسر بوس بلان لدواي جامعيه اخو بير جامعيه بو بيداويسي روجاني بلان كات تلبيك تازه اس جامعيه وحظك بوس بس ها وراك تدري دا يعني جات تجربك بيت الموبايل بياخذ السعر بيت
1: باشا اگر هاوريك موبايل شي مواصفات كي بابن ايفون 18 اس لهم يعني برسترا بیر لواکی تولی خوز که همش دانی کنم پیا باین جوی پی نایی
0: والا او خوز که خو اتوانم بیکرم یعنی کرنی اونا قرس نیا
1: بلا بس بلا تو
0: بلا بلا مو ضرور نیا یعنی لجانا ضروری تر هیا یعنی لنبای زوشتی گری تر هیا تو اوکو اچید دوانزا گلاک عدی با ایفون هشده اک برون دوانزا گلا لسفر
1: اکا
0: نه تو برو سفر اکا گشتی بلا کاتا سودی گشتگل ابین تو جاوزین بلا گشتبین که ایگوری

0: موبايل اكو قوري بايفون اشتا
1: لا والله
0: اي قوري نا
1: والله او اس لا قالو برادر يا هاتوين باد اكرم
0: تشيكري
1: ايباد
0: ايباد
1: بلا
0: ليش صار عزيزي موبايل بلايتو جرينجا يان جرينيا
1: والله ببي شوازي بكارناني خوته حسبون مناتون باد اك ما بيكرم هي شاومي باشا من بوخ نگم استفاده لیگم ای زور زور چا جی تی ام نتوانم استفاده زور زور لیگم بوخم
0: باخو لو کسانی که سالانه موبایل گورن یان هتا موبایل کو کار بکا تا ایش بکا نای گوری
1: والله هتا او ایشی من مبم کنای گور
0: حساب زانه موبایل کو چیا
1: یا او من

0: جالاكسي اي سي دي بلس
1: اس
0: بلام نم گورتا اس عيبينه بو استش عيبينه بس توزه باتريكي خرابت
1: يعني تا باتريكي اشكاو تا موبايل كنش كي تا كو جيزي تا بتو بكاري يعني
0: تا كو استش هر بلينج بكاريت ايشي خو مي بجواني بيكم او انا بيبل هر خراب خراب اگر زوزو خراب بيبل لاك بكا يعني زوزو خاويته انا والله بقل شي منها
1: وا طبعا نسر كاتيك تونا سالي بيكوري
0: وا
1: بس بشكل لخلشي سالانه موبايل لغورن
0: بل
1: و بشي كان شاولكريا بشي كان بوزا
0: وا
1: شاويتو شي علي السراو
0: من
1: موبايلي و بقرز بيكري ياخذ بقيس بي يعني
0: نه ولی موبایل هیونی نبا خرس نبا خیس بیانی کردی خوام آن هر عادتی و زور بی زوریان شاولی کردن.
1: بله.
0: اگر دیکت بی لناو کردی خوام آن هر زور بی زوریان چیه؟ لیان لناو تیک تاک بیش چیه؟ بتمه برشته بناو بانگ بید درکه لناو خلقه زیادتر حذیل شاولی کری و درکوت نه.
1: بله.
0: مسئله آنیه بله ایشی بیدی ایشی شی بینیا بلام بوره. مثلا حزيله شاولي كاريكي حزك اي شي بي بيني وتا جمعات الرشن ايفون يانكري ولا مش وين الا السوشيال ميديا بلوبونا توانا الله والله وتا من حاتم يا كم نفر ميان دو ميان جمعاتي والله
1: يا كم كسبي كري واخر كسبي كري
0: انه والله ام موبايل بس شان بلم شيء ايفون 15 بوكا

0: هل هو
1: آيا أو وادية وادي كوتاي دبيت يان برسكلا وآلوسترا
2: روبا كان رتشاوي سيستمي سياسينا وعراق دكا
0: المواجهة
1: روبا روبنوا لقل أمريكا كوتاي ديت
2: شكا كم ببيتو سروري با أمريكا وغريد راو بيت نكبا منوكا كوريم خاكم اما چانسی کی التونیه بوک شانوی همو او هزانی لعراق ده حالت الاقتصادی بوری بو امریکا گرنگا لانی بیرو باورش بو اسرائیل
1: ترا ان ایران و دبینید که ایران استب استربوا
2: بینما کات کومار اسلامی بشوق صدکات بروج ولا مقید پیدگات
3: صباح
2: داعش که هبت کزناهل
1: هل ورگرتنی کرسی کی ناو چوارچوی هماهنجی لسر میز باز نه یک رد کردوا
3: يعني احتمال صدق
2: اگر هي بوبيتنا دوانزا بو اشتكت بو اشكراكين دوانزا اندامان هي وزارتش من ورنگرت
3: نحن
2: استائما بهسرين لاني ناو اودان كرنو غش پيداني
3: يوجد مكافأة
1: فاداشتكي ده مليون دولاري لسره چون دي پاريزن چو اموشگاريه كي دكن
4: علي حسين فتلاوي كتبيش ينصار الله اوفيا لا ديمانا ولامي پرسياركاني كانال هشت داتا

0: هل هو
1: آيا أو وادي يا وادي كوتاي دبيت يعني برسك لو آلوسترا
2: روبا كان رتشاوي سيستمي سياسينا وعراق دكان
0: المواجهة
1: روبا روبنوا لقال أمريكا كوتاي ديت
2: شكا كم ببيتو سروري با أمريكا وغريد راو بيت نكبا منوكا كوريام خاكم اما چانسی کی التونیه بو کشانوی همو او هزانی لعراق ده حالت الاقتصادی بری بو امریکا گرنگا لانی بیرو باورش بو اسرائیل
1: ترى ان ایران ودبینید که ایران استبه استربوا
2: بینما کات کومار اسلامی بشق صدکات بروج ولا مقید پیدگات صباح داعش که هبت کز ناهلت
1: هل ورگرتنی کرسی کی ناو چوارچوی همانجی لسر میز باز نه یکرات کردوا
2: يعني احتمال صدق اگر هي بوبيتنا دوانزا بو اشتكت بو اشكراكين دوانزا اندامان هي وزاره تشمان ورنغت نحن استائم بهسرين لاني ناو اودان كرنو غش بيداني
0: يوجد مكافاه
1: فداشتي كي دمليون دولاري لسرح چون دي باريزن چ امبوشغاري كي دكان
3: علي حسين فتراوي كتبي انصار الله اوفيا لا ديمانا ولامي برسياركاني كانال هشت داتا

لا هولير قركي قرصور ماوي زياتر لدس على دروز ببلامتا وكوستا دانشتواني قركك لسرتايترين خزمت قزاريا كان بيبشن طوري اوي خوار نوايا نية كلانا كان ينقيتاو نكراو مشواي كردو بشك لدانشتواني قركك بنات شاري بير لفروشني خانو كان ينو بجيشني قركك بكنو نبري وكو خوان الان لبلانا كان حكومتي كاربارا كريا ريمي كردستان بهيواب

0: هل هو
1: مرض؟ آيا أو وادي يا وادي كوت عيد بيت يعني برسك لو آلوسترا
2: جروبا كان رتشاوي سيستمي سياسي ناو عراق دكان
0: المواجهة
1: روب روب نوا لقل أمريكا كوت عيديت
2: شكا كم ببيتو سروري با أمريكا وقريد راو بيت نكبا بنوا كا كوريام خاكم اما چانسی کی التونیه بوکشانوی همو او هزانی ل عراق ده حالت الاقتصادی بری بو امریکا گرنگا لانی بیرو باورش بو اسرائیل
1: ترا ان و دبینید که ایران استبه استربوا
2: بینما کات کومار اسلامی بشوق صدکات بروج ولا مقید پیدگات صباح داعش که هبت کز ناهل
1: هل ورگرتنی کرسی چی ناو چوارچوی همانجی لسر میز باز نه یکرات کردوا
2: يعني احتمال اگر هي بوبيتنا دوانزا بو اشتكت بو اشكراكين دوانزا اندامان هي وزارتش من ورنگرت نحن استائما بهسرين لاني ناو اودان كرنو گش پيداني
0: يوجد مكافاه
1: فاداشتي كي د مليون دولاري لسره چون دي پاريزن چ امبوشگاري كي دكن
3: علي حسين فتلاوي كتبيش انصار الله اوفيا لا ديمانا ولامي پرسياركاني كانال هشت داتا

شوان عطوفة هروها هنرمند هجار زهاوي كاري درهنري موزيك شانو يكدكاز كاركة تارديك جاوازة و أتوانين بلين جرينجا و بريارة بهر سيزماني كردي عربي و إنجليزيش بشكش بكرت هر يكلا نوفا عيمات قراني بجو أكتر يراقي هروها أجين حسن خان مع أكتري كرد بشتاري لا شانو يكيادكان لقلشن موزيك جانيكي بحرمند لا سليمانيو وكو زهاوي موزيك هاوس اماجي بيكات ام موزيكا لا هلوي سيك برامبر او تمي شر سر زميني جرتوتو سي كونسرت كبا وشا و بيرفورمانسو موزيك بامينا بو جنگ بالي بواشتي دغينت ام كارش و بريار لا روجي كيتشين يكم لا تلاري هنر لسليماني كاجمر حوتي ايوارا بروبچت

هنرمند نجبديني غلامي لشاري سليماني كونسيرتي ها دياريك كلا هنرمند بنا وبانغا كاني كورد دنگيك كنوا دواي نوا لقل من داجياو دواي شاوراني كيزور لدل شاري سليماني و بحوا داراني شادة بيتو وريار ام هنرمنده دن خوشي كورد لشاري سليماني كونسيرتي كي غوراني ساس بكات لأواري كي هنريا چندين غوراني تايبتي خوي بو هوا داركاني الاتو وريار كونسيرت كلا بسنوي تشرين يكمي امصال لتلاري هنر انجام بدره نجوديني غلامي ناسراو با نجمي غلامي هنرمند و غوراني بيجا كي ناسراي كوردا لبستوي كي ازاري 1958 لاغاري كي گولشاني شاري سنل روشلاتي كردستان لدائي بو بيكيك لا دنگ ديارو رسانكاني هنري كردي دان ريو لسالي 1972 تاوكو استاب بردوام لكاري هنري لسالي 2026 دا چندين برحمينوي بلاغ کردو لوانا غوراني رونيا غوراني تمن و چند غوراني كي دي كشك زياتر فيديو كليبكاني بجيري دست کرد برحمينوه لجياري هنريا خواني چندين البوم و غوراني تايبت بخويتي و ام حوالم بو حواداراني هنرمن نجبديني غلامي اواني كي حزيان ليا كونسرتي كي غوراني موزيكي ام هنرمن دا ببينن شاري سليماني كونسرت انجامي لسلاري هنر

جاهر لشاري سليماني كونسرت بيشكش ناكري لقرميانيش كونسرت حيا لروشي جهاني موزيكا برو براتي روشن بيري هنري قرميان وبالبشتي ميدياي ناوندي كولتوري آران كونسرت اكسازكا بو غروبي موزيكي آران كونسرتكا بناو نشاني نواي جنجانا بريارة لا كاجمير چوار لركوتي يكي تشين يكم لروشي جهاني موزيك دا كونسرتكا بيشكش اكري لهولي روشن بيري قرميانا بيت کنسرتەکەش بۆ هەمووانە و هاونیشتیمانیان دەتوانن ئامادە بن بە بێکڕینی هیچ بلیتێکی تایبەتی و هەر کەسێک پێی خۆش بێت دەتوانێت بچێت کۆنسێرتی موزیکی ئەم گەنجانە ببینێت.

استقبالي ولو شامش يدبن قلك غرينكن جبومة جبرقو أم كولتورا خابش كيشتكن ج جكسني نكر درا فأفقل كي غرينجا كسن مناسكن حضارة مدبينن كولتورا مدبينن دبينن مشخا زنجينا كولتورا ما

0: مشاركتي أنا ل.
1: باش دربونا من دشالاكية ده بس ترانين سورياني وعسوري كيف خشيك جلك مازن بو. جبركو أبي أكرد أماكو أم بدنكو كيفنا شوبين خو ميراتا كيفنا را سوريا بجهان را بارو بكن. أبي أك ما بر كيف خشتك. نمازد في قناغي دكو أم وكي جلي سوريا هبد جنوب ناستكن.

0: تو بخير هاتي كتشومة
1: بلا ياس كتشومة روشانال دبشو مريازة يا بوها وقرنج بت الفيري بري همي عازب احكي